فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار، وبيت الشعر دار. اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

تعود الفراشات جذلا تسائل بها الورود وينشد

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: الآن بلا الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور، اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور، بعطيك الصافي.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح كليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

عارف هن قالولي ومن يوم

0: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: ملآن بلا بحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحة

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
2: ملاءان بلاء لعص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزاهة.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملقان بلا لحصن لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
4: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عيني.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملقان بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيرك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفي.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك. بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يسعد مساكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. طبعا معي انا عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على تردد 98.3. راح نكون معكم طيله ايام كاس العالم من 9-10 مساء. يجب ان اذكركم بارقام البرنامج 0784-6-3-1. مناقشاتكم واتصالاتكم بتهمنا وامر جميل اليوم اني استضيف شخص يعني قريب على القلب، شخص أردني. يمكن إحنا في الأردن ما بنعرفه بشكل كثير كبير، لكن لازم نصير نعرفه، لازم نستفيد منه، لازم نستفيد من خبراته. الكابتن أخوي الكابتن أحمد راضي. الكابتن أحمد راضي من المحللين الرائعين في كرة القدم اللي اشتغلوا في الأندية بشكل كثير كبير في قطر، شهادات حدث ولا حرج، يعني برشلونة، يعني الشهادات الإسبانية الإنجليزية الفرنسية المغربية المصرية. فأنا بعتقد أنه إحنا خسرانين في هذا التحليل، لأنه إحنا عندنا نقص في تحليل الأداء في كرة القدم الأردنية، نكون واقعيين شوي. فلازم نكسب هذا الشخص قدر المستطاع. الكابتن أحمد راضي، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك، شرفنا سيدي.
1: يسعد مساك كابتن عثمان. بالبداية يعني بشكرك على هذه المقدمة الجميلة،
0: تستاهل.
1: يعني إحنا دائما نتعلم منكم، وبشكر الإذاعة الجميلة على الاستضافة هذه، وإن شاء الله يعني نكون
0: شرفنا سيدي،
1: حسن ظن الجميع إن شاء الله.
0: طبعا احنا عندنا ضيوف هون قاعدين على جنب بس مش راضيين يطلعوا. عندنا الكابتن محمد السهلاوي، الكابتن الرائع الاخ الكبير، طبعا رائع جدا الكابتن محمد السهلاوي، لاعب النصر السعودي، اخر لاعب اخذ الدوري قبل رونالدو. وعندنا اسطوره كره القدم العراقيه، عندنا الكابتن سعد قيس. فهم حاليا بيستمعوا وبيسمعوا وبيحضروا في الحلقه، وهذا شرف لنا طبعا تواجدهم معنا. على رأسي كباتن، نورت سيدي. إن شاء الله المرات الجاية بكونوا معنا ضيوف إن شاء الله. كابتن أحمد، يعني بتعرف بدأ كأس العالم وبدأت الأجواء، ومنتخبنا الوطني مبارح وصل لمقر الإقامة ومقر التدريب. شو بتحكي عن وصولنا وعن التحضير وعن الاستقبال الرائع من الجمهور الأردني؟
1: طبعا احنا يعني بالبدايه نتمنى توفيق منتخبنا الاردني بهذا المحفل الكبير. وصولنا لهذا المكان لنهائيات كاس العالم ما اجى من فراغ، اجى من جهد كبير للاعبين على مدار 4 سنين تقريبا. التطور اللي صار عندنا من اللاعبين، من الكادر التدريبي، الروح الكبيره، الروح العاليه اللي عند اللاعبين وصلتنا لنكون وصيف اسيا من ثم وصيف العرب، والآن الوصول لكأس العالم. الآن إحنا مش يعني بصدد إنه إحنا نحط الضغط على اللاعبين، لأنه إحنا نعرف لو نيجي نقارن ما بين المنتخبات العربية الآن اللي شاركت بالمونديال من قبل، كلها شاركت وكانت بتعمل أداء مشرف في المونديال وخروج من الدور الأول، إلا المنتخبات اللي عندها محترفين بقارة أوروبا. إحنا الآن محترفيننا موجودين في القارة الآسيوية، جودة اللاعبين طبعا تختلف. الآن احنا منطالب اللاعبين فقط المتعة، الاستمتاع، تقديم أداء مشرف. الروح الموجودة عند الشباب الآن روح عالية. احنا لو نيجي نبعد التكتيك عن اللاعبين نشوف الروح العالية، سواء كانت بالتدريبات سواء كان ما بين الزملاء. احنا بنشوف دائما احتفالاتهم، المزح ما بين الشباب، هذا كله موجود. هذا
0: حالة اجتماعية عالية،
1: حالة اجتماعية عالية، هذه بتأثر على مجرياتهم داخل أرضية الملعب.
0: طبعا شوف كابتن، انت بما انك في الاحصائيات، هذا الجيل عنده احصائيات مميزة انت حكيت فيها، وامور يعني مميزة جدا، وفي التحليل اكيد انت بتعرف الموضوع الفني بشكل كثير كبير. مواجهة النمسا، المواجهة الأولى، أنت يعني فنيا كيف بتقرأها، سواء من المنافس أو إحنا؟
1: الآن نروح على المنتخب المنافس، منتخب النمساوي. المنتخب النمساوي مع المدرب الألماني رالف. رالف أول شيء هو المدرب من المدربين العباقرة بعالم كرة القدم، مطور الضغط العالي والضغط العكسي، اتخرج على إيده مدربين كبار مثل كلوب، توخيل، نيجلزمان. هذه المدربين ما طلعت من فراغ، كان في شخص قادر على إعطائهم توجيهات صحيحة. اللي صار أنه يوم تعاقد رالف مع الاتحاد النمساوي، الاتحاد النمساوي كان آخر مرة تأهل المونديال بال98. بعد تعاقد معه قبل 4 سنين التأهل لأمم أوروبا برضو، يعني تقريباً 28 سنه المنتخب النمساوي متاهل لامم اوروبا، تصدر مجموعه مرعبه فيها المنتخب الهولندي والمنتخب الفرنسي. الخروج بعدها من المنتخب التركي لكن قدم اداء رائع. الان لو نجي احنا نتكلم عن منتخبنا اسلوبه لازم يكون واضح، احنا لازم نلعب باسلوبنا. الفلسفه الان بالتكتيك غير مطلوبه، لان احنا بنلعب على مباريات ممكن تنتهي بجزيئات بسيطه جدا. الضغط العالي دائما احنا طريقه افتكاك الضغط العالي لازم تكون مش من ارسال الكرات الطويله من الحارس، الان لازم يكون تم عزل واحد من قلوب الدفاع الايمن او الايسر لارسال هذه الكره. ليش؟ لانه احنا انا لما اشوف ضغط المنتخب النمساوي ضغط مرعب، ضغط مرعب من قلوب الدفاع، ضغط
0: بطنك احنا ما بنبنيش لعب
1: أريك. نعم احنا ما بنبني. الان لازم يتم تفريغ واحد قلوب الدفاع يكون هو المرسل للكرات الأمامية. ليش؟ لأن الكرة الأولى دائما للمنتخب النمساوي والكرة الثانية أيضا للمنتخب النمساوي، عشان نتجنب الكرة الأولى والثانية والكرات العرضية إرسال الكرات دائما خلف المدافعين، لأنه عندنا مهاجمين بيمتازوا بالسرعة. هذا واحد من أساليب التكتيك اللي إحنا ممكن نلعب فيه وممكن نعمل خطر كبير على المنتخب النمساوي. في عندهم يعني نقطة إيجابية ممتازة، الكرات العرضية هم ممتازين جدا بالكرات العرضية. احنا بنعرف عندنا شوية مشاكل احنا بالكرات العرضية، فبتمنى يعني انه ننتبه لهذه النقطة.
0: شوف كابتن احمد، انا بعتقد انه انت بتحكي في كلام سليم 100%، هم عندهم ضغط عالي وعندهم ضغط عكسي، لكن احنا مش من نوعية الفرق اللي بتبني لعب. صحيح. فبالتالي احنا عندنا مقدرة انه نستخرج الكرة باسرع وقت ممكن اذا كان التصرف سريع وكان في محطة في الامام والمساحات موجودة على الاطراف. احنا بنقدر نستغل موسى وعلي علوان بشكل كبير، وممكن هذا الحكي يأذيهم لأنه هم سريعين في الهجمة مش تعون استحواذ، فبالتالي ممكن هاي النقاط تكون لصالح منتخبنا إن شاء الله. فإحنا نتمنى لنجوم منتخبنا التوفيق ويكونوا في يومهم إن شاء الله ويقدروا يحققوا أول نقطة أو ثلاث نقاط إن شاء الله. يعني إحنا بهمنا إن شاء الله بس ما نخسر ويطلعوا بوجه حسن ويطلعوا بوجه جميل لكرة القدم الأردنية. ممكن نحكي شوي بس عن مباريات اليوم في قطر وفي المغرب اليوم، فريقين عربيين.
1: نعم طبعا من البداية نتمنى لهم التوفيق. احنا بالنسبة لنا العرب 8 منتخبات عربية الآن الوصول للمحفل العالمي، طبعا هذا هو إنجاز. اليوم المنتخب القطري راح يكون يلعب مباراة يعني صعبة، راح تكون ضد المنتخب السويسري. منتخب سويسري من المنتخبات القوية، لعبنا منتخبنا لعب مع مباراة ودية، لكن المنتخب القطري الآن في عنده مرحلة اللي هي ما بعد مرحلة كأس آسيا، في مرحلة من الرجوع. المنتخب القطري
0: تغيير المدرب وتغيير اللاعبين وتغيير الجيل.
1: نعم في صار مرحلة تغيير كبيرة. لأن المنتخب القطري كمان يعني هو غير مطالب الآن بالتحقيق والوصول لمستويات بعيدة، مستوى الفني غير مستويات آسيا. يعني لو تشوف مباراة لعب مع السلفادور، وللأسف السلفادور من المنتخبات الضعيفة، يتعادل معها 0-0. يعني الآن المنتخب القطري بيعاني كثير، ما في وفرة للاعبين، اعتمد على الجيل القديم كثير. لأن تخيل معدل أعمار المنتخب القطري الآن 29، يعتبر معدل كبير.
0: معدل كبير.
1: مخوخي بوعلام 37، بيدرو 37، حسن الهيدوس 39،
0: المتوسط 29.
1: نعم يعني هذه يعتبر من أكبر المنتخبات المتشاركة بكأس العالم.
0: بس مجموعة قطر إجمالا كندا والبوسنة يعني أقل جودة من المجموعات الثانية.
1: بالضبط أقل جودة، لكن يعني برضو يعني قطر هم يعتبروا أفضل من قطر. بوسنة منتخب قوي جدا، منتخب قوي بدنيا ومنتخب يعتمد على العرضيات بشكل كبير. بوسنة من الملحق خرجت المنتخب الويلزي وبعدها والمنتخب الإيطالي. يعني إحنا ما نستهين أبدا بهذا المنتخب. امبارح قدام المنتخب الكندي لعبوا شوط أول ممتاز.
0: نعم.
1: الشوط الثاني تراجع كبير، يعني احنا السبب هذا شيء طبيعي، بوسنة غير متمرسة، هذه المرة الثانية اللي بتشارك فيها بالمونديال المنتخب البوسني. المنتخب البوسني انا شايف لو تيجي تحكي لي على المجموعة هو ثاني افضل منتخب متواجد في المجموعة بعد المنتخب السويسري.
0: نعم.
1: منتخب كندا يعني لا يملك النجوم، ممكن ديفيز من ميونخ او لارن لاعب ساوثهامبتون. نعم ديفيد مصاب، او حتى لارن اللي امبارح سجل هدف لاعب ساوثهامبتون. تخيل انه المدرب صارحه قبل البطوله حكى له انت المهاجم الاحتياطي عندي لانه انت ما بتشارك كثير مع نادي ساوثهامبتون. هاي صراحه يعني شيء كثير انه يكون في تقارب ما بين الجهاز الفني مع اللاعبين. فانا شايفه الان على المنتخب القطري صعبه
0: المنتخب المغربي اليوم مع المنتخب البرازيلي مباراه صعبه جدا ومباراه ثقيله بصراحه.
1: نعم مباراه قويه جدا. يمكن انا بالنسبه لي منيح انه اجوا الاثنين اول مباراه عشان كل واحد يعرف يبني حساباته بالطريقه اللي بده اياها. الان المنتخب البرازيلي يعني ما شفنا نتائج كبيره بالتصفيات اولا، ثانيا بالمباراه الوديه ما كان مقنع ابدا، ما كان مقنع. عمليه مداوره كبيره من كارلو انشيلوتي، هذه كانت مجازفة كبيرة من الاتحاد البرازيلي بالتعاقد مع الخبير الإيطالي كارلو. السبب أنه كارلو أنشيلوتي بيعطي للمهاجمين، بيعطيهم حريتهم. نعرف أنه البرازيل عندها مواهب كثيرة خصوصا بالخط الأمامي. هذه الخصائص من اللاعبين محتاجة مدرب مثل كارلو أنشيلوتي. ما في انضباط تكتيكي كبير، في حرية بالثلث الأخير من الملعب. إحنا بحاجة هيك مدرب. هل ينجح أو يفشل؟ هذا السؤال يعني اللي راح يبين هل هي استمرار كارلو أنشيلوتي مع هذا الجيل. طبعا في نقطة أنه الاتحاد البرازيلي أول مدرب في التاريخ يكون من خارج البرازيل.
0: كارلو أنشيلوتي أعطيك هو معلومة المدرب. ثانية أنا نعم. معلومة مهمة جدا، ولا فريق حصل على كأس العالم مدرب أجنبي.
1: نعم صحيح، دائما المدرب المواطن هو اللي دائما بحقق اللقب. وأنا مع المدرب المواطن يكون هو يكون مدرب المنتخبات خصوصا الكبرى. ليش؟ لأنه التعامل مع اللاعبين والنجوم الكبار محتاج ناس عارفة عقلية هذه اللاعبين. يعني الآن إحنا في الصدمة اللي صارت عند الشارع الإسباني عند تعيين ديليفونتي لمدرب منتخب إسبانيا. تعرف ديليفونتي كان يدرب الشباب 7 سنين
0: فئات عمرية. نعم
1: كان يدرب فئات عمرية. فأنا الشارع الإسباني بيحكي لك إحنا نجيب ديليفونتي. طب مين ديليفونتي؟ إيش إنجازات ديليفونتي؟ هو حقق بطولة اليورو مع سنة 19، لكن الآن حقق نجاحات كبيرة مع المنتخب الإسباني لأنه هو على دراية تامة باللاعبين الإسبان. تجيب مدرب من خارج إسبانيا، الآن نعرف مدربين الإسبان هم مسيطرين على العالم يعني.
0: صحيح.
1: هم التوب.
0: صحيح. كابتن أحمد، شوف العادة إحنا في كؤوس العالم ممكن صار عندنا عدد من المشاركات التحكيمية لكن حكام خبط على الأغلب. أول مرة في تاريخ كؤوس العالم بيكون في طاقم أردني بشكل كامل، والكابتن أدهم مخادمة هو القائد لهذا الطاقم. فأول مباراة راح تكون إسبانيا والرأس الأخضر، فشو الانطباع العام؟ شو الاستحقاق اللي قادم للكابتن أدهم؟
1: طبعا الكابتن أدهم من أفضل الحكام الموجودين بقارة آسيا، والآن صار من أفضل الحكام الموجودين في العالم. وصوله لهذا المكان مش من فراغ. مش أي حكم بيحكم بطولات كأس العالم، بس فقط حكام النخبة جميع القارات. الكابتن أدهم الآن أثبت حاله مش من هذه السنة، من السنوات السابقة. تحكيمه مباريات دوري أبطال آسيا، تحكيمه مباريات مهمة بدوري أبطال آسيا. نتذكر العام الماضي ما بين الهلال وما بين العين الإماراتي نصف النهائي، وكان حسب يومها كان جرأة كبيرة، حسب 3 ضربات جزاء على نادي الهلال.
0: هذه هي ثلاثة صحيحة.
1: نعم هذه هي جرأة أنك تعطي قرار مثل هيك بمباراة مفصلية بنصف نهائي. الكابتن أدهم الآن راح يحكم مباراة إسبانيا بطل أوروبا مع الرأس الأخضر. أيضا إدارته لهذه المباراة تكليفه أنه يحكم مباراة كبيرة، معناته هم موثقين فيه ثقة كبيرة، ونتمنى لهم طبعا التوفيق وإن شاء الله من نجاح لنجاح.
0: احنا طبعا المباراة هاي راح تقام يوم الاثنين على ملعب اتلانتا ان شاء الله الساعة 12 في الليل 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة اتلانتا. وهاي المباراة يعني يمكن انا بعتقد الجمهور الاردني راح يتابعها زي مباراة المنتخب تقريبا. طبعا احنا مع الكابتن ادهم الخادمة، الكابتن محمد بكار والكابتن احمد الرويلي، وانا بعتقد انه هذول الحكمين الحكام الراية من اقل الناس اللي شفتهم اخطاء في اسيا، فبعتقد انهم وصلوا لمراحل عالية جدا، الكابتن محمد بكار واحمد رويلي. وان شاء الله التوفيق لادهم المخادمة وطاقمه. احنا في مباراتنا مع المنتخب النمساوي راح يكون الحكم الموريتاني دحان بيدا، هذا حكم ترى متميز جدا. نعم. حكم موريتاني رائع جدا.
1: نعم. دائما لجنة التحكيم دائما بتختار حكام ممتازة، حكم من قارة إفريقيا الآن يعني هم الآن بطلت الأنظار فقط بتروح على الحكام الأوروبيين أو الحكام البرازيليين أو لا، الآن صار في عندهم تنوع، حكام من قارة أفريقيا، احنا حتى شفنا الحكم عمر اللي رجل حكم الصباني اللي رجل أفضل حكم من قارة أفريقيا بسنة 2025. فالآن الحلو التنوع الموجود الآن من دائرة لجنة الحكام، هذا شيء ممتاز. يعني في بعض الحكام لأول مرة بيديروا مباريات بكأس العالم، فهذا بيعطي حافز للحكام أنه يبدعوا أكثر. في شغلة مهمة، الحكام دولة بأفريقيا أو حتى عندنا بالأردن ما بيستخدموا الفار.
0: نعم،
1: هذه نقطة مهمة تحسب للحكام بسفياتهم موجودة بالفيفا، إدارة الدوري المحلي بدون فار، كم هي نسبة الخطأ؟ نسبة الخطأ تعتمد على عدد المباريات، كم مباراة لعبها، عدد الأخطاء اللي ارتكبها، بصير في عندي أنا نسبة وتناسب، هل هذه النسبة مقبولة لدى الفيفا أو لا؟ أدهم المخادم الآن موجود، معناته إيش؟ نسبة أخطاء قليلة جدا بالنسبة للإحصائيات الموجودة لقبول الحكام.
0: شوف أنت بتعرف مرات المصائب بتكون لك خير، يعني الحكم الصومالي راح يحكم السوبر.
1: نعم، السوبر الأوروبي صحيح.
0: فأنت شوف من كارثة ومن زعل لإشي عالمي وإشي محترم وإشي على مستوى أعلى. يعني أنا بعتقد البطولات الأوروبية أعلى من كأس العالم.
1: نعم صحيح، يعني أنت لما تشوف كيف انظلم بسبب قرار سياسي خلينا نحكي، لكن لو شوف الانقسامات اللي صاير الآن، الاتحاد الأوروبي على طول ثاني يوم من رفض الحكم صار بطل قومي طبعا ببلاده.
0: صحيح،
1: ثاني يوم الاتحاد الأوروبي بعته دعوة لإدارة نهائي السوبر الأوروبي ما بين باريس وأستون فيلا، فهذا مش أي حكم بيقيد المباراة طبعا. هذا أول مرة أنه بيقيد حكم غير أوروبي يقيد نهائي السوبر الأوروبي، هذا يعتبر إنجاز، اسمه راح يكون بالسجلات كأول حكم غير أوروبي يقود النهائي. سبحان الله رب،
0: يعني شوف بما أنه نحكي عن الحكام والتحكيم، صار تعديلات في القوانين، شفنا حالتين في مبارتين مبارح.
1: نعم
0: أكيد أنت حضرت رمية التماس والإنذار، اشرح لنا إياها بعد
1: المباراة. طبعا المنتخب البوسني، منتخب بوسني نعم منتخب بوسني والمنتخب الكندي، صار في احنا بنعرف تغيير قوانين الفيفا خصوصا برميات التماس، عشان ايش؟ علشان الوقت الضائع. نعم، بعد 5 ثواني الان ايش يصير؟ الحكم راح يعمل على تحويلها. مدافع المنتخب البوسني ضيع بالوقت تقريبا، قعد 7 أو 8 ثواني، ايش اللي عمل؟ الحكم على طول حول رمية التماس. هذه النقطة مهمة جدا، يعني إيجابية للمنتخبات خصوصا بتكون فاز وبتضيع الوقت. الحالة الثانية هي الأغرب، كان يعني انه انت بعد ما حسبت فاول ولعبت الفاول رحت ألغيت، وكان في بطاقة صفراء على المدافع حولت على المهاجم. يعني الآن لاعب المنتخب الباراغواي نعم مثل خارج منطقة 18 مثل، الحكم أعطى بطاقة صفراء للمدافع لعبوا الفاول، بعد ما لعبوا الفاول أثناء يعني والكرة هي بالهواء
0: في الهواء صحيح،
1: إيش اللي صار؟ صفر، لغى، راح رجع للفار، راح أعطى بطاقة صفراء للمهاجم اللي مثل
0: الممثل
1: ولغى يعني بطاقة صفراء على المدافع، وحسبها فاول لصالح يعني فاول عكسي، صارت فاول عكسي هي. فهذه كمان واحدة من الحالات انه ما راح يصير عملية تمثيل كبيرة. زمان كانت احنا بنعرف الفار يرجع فقط للبطاقات الحمراء ولا ضربات الجزاء، لا الان صار في الفار يرجع حتى للفاولات حتى لو ما كانت مؤثرة. يعني ممكن كرت اصفر ثاني يطردك من المباراة. الحالات العادية حتى اللي مثل هيك خلص، هاي قوانين اللي صارت علشان تسريع الوقت، علشان الحد من خلينا نحكي من التمثيل والخيار على الحكام. نعم يعني أنا مع يعني يكون منتخب فائز وبحاجة للوقت، المنتخب خسران بحاجة للوقت، إيش اللي بيصير؟ المنتخب الفائز بيضيع وقت وبيكتر المباراة، بيكتر رتم المباراة.
0: يعني صار المدربين مضطرين يلعبوا كرة قدم عشان ما
1: نعم بالضبط
0: ما يخرب المباراة
1: بالضبط
0: وما يضيع وقت.
1: طب كابتن، تعرف انه اللاعب خلال 90 دقيقة كم دقيقة بيستلم فيها الكرة، بيلمس فيها الكرة؟
0: انا والله بعرف بس انت
1: لا انا بحكي للجمهور من دقيقتين لثلاث، فالناس
0: بتفكر
1: نعم. فالناس بتفكر انه خلال 90 دقيقه في كره قدم، المعدل الفعلي للعب كره القدم هي 60 دقيقه والباقي كله
0: 56 المتوسط.
1: نعم، فالباقي كله عباره عن اضاعه وقت ما بين رمي التماس، ما بين تبديلات، ما بين ضربه مرمى. الجمهور ممكن ما بيشعر بهذه الحالات، لكن اللي يعني اللي عارفين كره القدم وعايشين كره القدم ودارسينها بيعرف انه بينصدم من المعلومه، معقول دقيقتين من دقيقتين لثلاثه انا بس اللاعب بيستلم
0: بالكثير. بس هو اللعب الفعلي يمكن اكثر دوله في العالم ايطاليا، الدوري الايطالي. الدوري الايطالي هو الاعلى في العالم، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني.
1: نعم صحيح.
0: بس اذا بدنا نحكي الاسباب، هذا الاهم، ليش الدوري الايطالي والدوري الانجليزي والدوري الاسباني عدد دقائق اللعب الفعلي عاليه؟ السبب الاول الحكام، هو التحكيم ما مش كل طابفه ومش كل احتجاج بيمشي، مش كل تمثيل بيمشي، فاللعب سريع شوي. النقطة الثانية المدربين وطلباتهم. النقطة الثالثة ثقافة اللاعبين واحترافيتهم. فأنا بعتقد أنه هذا الحكي اللي بيصير كله لصالح كرة القدم بشكل كثير كبير. أنت وأنت بتحكي عن الباراغواي وأمريكا، أنا يعني لازم نحكي عن الافتتاح، أو مش الافتتاح، مباراة الافتتاح أمريكا والباراغواي، كيف شفتها؟
1: يعني هم يحاولوا أنه يحاكوا تفاصيل الثقافة الأمريكية، يحاولوا يعني احنا كعرب الان لما نجي نشوف حفل افتتاح، انا بالنسبه لي انا كعربي انا شفته عباره عن ما في رساله واضحه اولا
0: طبعا،
1: عباره عن غنى، يعني اكثره كان غنى، يعني ما كان في رساله واضحه نوصلها للعالم كثقافه كاس عالم كثقافه بلد، عكس اللي شفناه بالمونديالات السابقه، مثلا مونديال قطر، مونديال روسيا. روسيا عملت يعني احنا حفل رائع،
0: تمام،
1: عملت حفل رائع. قطر حكت، كانت حاكي الثقافة العربية، الثقافة الإسلامية، كانت في رسالة واضحة عشان توصلها للعالم. لكن امبارح احنا شفنا كندا، شفنا المكسيك، وحتى شفنا أمريكا، ما كان في رسالة واضحة. احنا شفنا عبارة عن عرض مسرحي
0: كثير. عرض ثقافات، بس عرض ثقافي خاصة،
1: ثقافة خاصة. هذا الشيء يعني ما شفناه بالطريقة الممتازة، الطريقة اللي احنا لازم نشوف فيها كيف هذه الثقافة تتحاكى يعني مع الشعوب.
0: كابتن أحمد، بدي أسألك في رأيك في اللص اللي سرق أغراض منتخب الإنجليزي، بس خلى لهم طابة ترى، والله أنه محترم، عجبني أنا بصراحة،
1: عشان يلعبوا فيها تكسيمة مع بعض. يعني هذه واحدة من كوارث أمريكا، كوارث أمريكا بالمونديال، هي بدت ما قبل المونديال، بدت كوارث كثيرة. بس تخيل أنه أنت اللص يدخل على يعني مقر المنتخب الإنجليزي، طب وين أنت بتحكي عن الأمان؟ وين الأمان اللي أنت بتحكي عنه؟ يعني كيف صار؟ وين الكاميرات؟ وين الأمن، رجال الأمن؟ معقول معدات، أنت ما بتحكي عن معدات بسيطة، أنت بتحكي عن شنو؟
0: طبعا
1: يعني وين الأمن؟ هون بتجي التعال، يا تعالوا يا منسقين الفيفا أنتوا لهذا الآن دوركم، يعني أنتوا قاعدين بتحكوا عن مشاكل كبيرة.
0: تمام،
1: فانت بتحكي مش بس هذه، انت قاعد بتحكي لك عن امبارح بارتي لاعب منتخب غانا ما دخلوا على امريكا، تعرف ايش السبب؟ سبب غريب، بقول لك انه عليه 7 قضايا. عليه 7 قضايا، طيب عليه 7 قضايا، لكن ولا قضيين حكم فيها، كلهم مؤجلات. طبعا عادي افتراء صار على اللاعب، لكن لحد الان ما في اي حكم على اللاعب. لما سأل الصحفي كيروش حكى له إيش رأيك إنه عدم السماح لبارتي بالدخول، قال لهم أنا ما بحكي، أنا ما بستبعد لاعب عندي من المباراة من فريقي غير لما يتم الإثبات هل هو مذنب أو لا. إلى الآن لم يتم إثبات إذنابه، لكن الآن بحكي لك أنا بارتي هو ضمن من فريقي، على أي أساس أنت تستبعده من البطولة وما بتدخله على البلد؟ هذه مش كارثة، كوارث كثير صارت بأمريكا، احتجاز يعني أيمن حسين وباستبعاد المصور العراقي، يعني
0: وتفتيش المنتخب الأوزبكي ومنتخب السنغالي والأفاعي السامة ومنتخب اليابان ترك الملعب اللي بتدرب عليه، يعني تغير. كثير كثير مشاكل، كثير. كل يوم في مشاكل.
1: توني كروس مش السنة الماضية ذكر بكأس العالم الماضي شو حكى لك؟ قال لك أنا قرار خاطئ إعطاء الدول العربية تنظيم كأس العالم، لأنه صحيح. الدول العربية لا تهتم بحقوق الإنسان. طيب تعال يا توني كروس، مش انت بتحكي حقوق الانسان؟
0: عادة بتشجع مدريد، مش لازم تحكي عن كروس.
1: لا أنا أنا أنا أي حدا بيحكي عن دولنا العربية أنا ضده من مكان يكون، لأنه هو قاعد بيتكلم على ثقافتنا، صحيح. إحنا بيتكلم علينا إحنا كعرب. إحنا قطر الآن أثبتت للجميع هي دولة حجمها صغير لكن كبيرة بفعلها. تعال يا توني كروس الآن أنت قاعد تحكي عن قارة كاملة، القارة هذه كم مشكلة عملت، منعت لاعب منتخب سويسرا أوروبا الجنسية، أوروبا الجنسية من دخول أمريكا، ليش؟ لأنه أصوله أفريقية. منعت جماهير منتخب ساحل العاج، منعت جماهير منتخب غانا من دخول الأراضي الأمريكية.
0: المنتخب الإيراني،
1: المنتخب الإيراني تخيل شو عملوا فيه،
0: وهو الأهم.
1: أنت بتيجي أنت إقامة مقر إقامتك في المكسيك حولوها للمكسيك، أنت بس بتيجي يوم المباراة طيارة خاصة حماية خاصة تدخل جوا الملعب تلعب مباراة وتسافر بعد المباراة مباشرة. طب دور الفيفا وين؟ إنفانتينو أنت اللي قاعد تحكي بتقود أكبر منظمة في التاريخ، وين أنت؟ وين دورك؟ ف...
0: لا هي الكوارث كثير بصراحة. بس إذا بدنا نحكي عن موضوع الإعلام وأهمية الإعلام وأهمية إبعاد اللاعبين عن الإعلام، يعني امبارح مدرب منتخب كوريا الجنوبية في إحدى اللقطات أخذ اللاعب من اللاعب من لاعب استخدم تليفونه قبل التمرين. فشو أهمية إبعاد اللاعبين عن السوشيال ميديا وعن الإعلام وعن
1: لاعبين
0: الهاتف بشكل عام؟
1: إحنا اللاعبين نعرف الآن تطور السوشيال ميديا، اللاعبين الآن صار ينتبهوا على السوشيال ميديا كثير، بتأثروا كثير. لكن اللاعب المحترف الآن المفروض ما يتابع هذه المواضيع، خصوصا اللي بتتكلم عن المنتخب السلبي الآن. يعني ما في أي اثنين ممكن، يعني مهما كان وصول المنتخب عالم يجي نحكي أنا ما في اثنين مثلا يقول لك المدرب ما عجبني اللاعب ما، هذه أمور طبيعية. تأثير الآن تأثير السوشيال ميديا على اللاعبين تأثير مهم جدا. إبعادهم، أتذكر بسنة 2022 المدرب سكالوني قبل المباراة ب 24 ساعة كان يسحب التليفونات من اللاعبين جميعهم دون استثناء، وأولهم ميسي، إنه سألوه إيش السبب، حكوا لهم إنه اللاعب تأثر بالسوشيال ميديا أولا، ثانيا ممكن التليفون هذا يلهيك للسهر، هذه ثانيا الآن السوشيال ميديا صار لها أثار جانبية كثير. أنا ما بدي اللاعب يتأثر أو يركز على السوشيال ميديا، أنا بدي اللاعب الآن يركز على كلامي، يركز على تدريبات، يركز على مباراة فقط. لأنه ممكن هو يتفرج على السوشيال ميديا كلمة واحدة من واحد يتفرجها ممكن تحبطه
0: تقضي عليه.
1: نعم طبعا، عشان هيك لازم يبعدوا عن السوشيال ميديا قبل المباراة خصوصا.
0: بعد إذنك كابتن أحمد، أنا تأخرت كثير على الصحفي وإعلامي قدير جدا جدا، وأنا على المستوى الشخصي بحبه وبحترمه جدا، معنا الأستاذ يحيى اكتشاط، طبعا أبو أوس. أبو أوس الله يسعد مساك. أبو أوس

0: ابو اوس.
1: طيب
0: استاذ يحيى
1: كيف حالك؟
0: الله يسعد لي مساك ويعطيك الصحه والعافيه.
1: كيف الصحه؟
0: والله انا مشتاق لك جدا جدا. انت طمني كيف امورك؟
1: امورك كويسه؟ لا والله انا مشتاقين لك. اول شيء كل امنيه التوفيق ان شاء الله مع الفيصل.
0: الله يبارك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ يحيى, يعطيك الصحه.
1: طمني خير والله.
0: استاذ يحيى طمنا كيف الامور, كيف شايف المنتخب, كيف شايف الوضع؟
1: والله اولا مساء الخير كابتن.
0: الله يسعد مساك.
1: صراحه استمتعت قبل قليل بكلامك الطيب بصراحه.
0: تاخرنا عليك, حقك علي ترى استاذ يحيى. انا اللي مش منتبه بصراحه. لا. انا

0: الاهتمام العالمي حالة فريدة شكلها منتخب الدشامة بحضور سمو الأمير حسين بن عبد الله طول ولي العهد، الأمير علي بن حسين رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس الوفد. هاي ما حصلت ولا مع منتخب مشارك في المونديال، فبعتقد أنه منتخب النشامة بعيدا عن الحالة الفنية عنده دعم معنوي كبير وإصرار على تحقيق النتيجة. اليوم الجماهير الأردنية مدركة تماما أن الإنجاز تحقق بوصول منتخب النشامة التاريخي لمونديال 2026، ولكن الأمال كبيرة. وتصريح الكابتن جمال سلامة بالأمس صراحة رفع معنوياتنا، قال لك منتخب النشامة لا يهاب أي منتخب، والمنتخب يعني في مرحلة جيدة واستعداد فني وبدني على سوية عالية. فبعتقد اليوم الجمهور الأردني واثق أنه منتخبنا رح يكون في الموعد، ولكن إحنا يجب أنه يعني نكون واثقين أنه إحنا بنلعب في مجموعة صعبة جدا حديدية، منتخبات قوية. إحنا بنلعب أمام منتخب النمسا من أفضل المنتخبات الأوروبية في السنوات السابقة، بدنا نلعب مع المنتخب الجزائري العربي الشقيق المنتخب العالمي، وبدنا نلعب مع منتخب الأرجنتين بطل، وعارفين شو قوة المنتخب الأرجنتيني. فيجب أنه يكون أولا عندنا يعني قناعة أنه النتائج الفنية مش هي الأساس، إحنا بهمنا الأداء إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قادرين على التواجد بالدور الثاني.
1: يعني إحنا لازم نكون واقعيين أبو أوس، ولا شو رأيك؟ يعني أنت نشر على العاطف كثير.
0: نعم صحيح.
1: يعني أنت بتحكي عن النمسا فريق محترم، الفريق الجزائري منتخب رائع جدا، المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، فأنت في مجموعة صعبة جدا جدا جدا. لكن بتعرف إحنا الشعب الأردني شوي صار متطلب وصار طموحنا عالي جدا، لأنه هيك اللعيبة أعطونا انطباع، فبالتالي الموضوع صعب على اللعيبة. لكن أنا بدي الموضوع الإعلامي كيف لازم يدار في هاي الفترة كابتن بوس.
0: أولا يعني أنت كابتن عثمان يعني جزء من الإعلام، يعني ما شاء الله عنك أنت الآن زميل وحديد وحضورك يعني مميز للأمان.
1: الله يبارك فيك، هاي الشهادة بعتز فيها يا
0: برنامج، وبتمنى لك التوفيق في دائما وأبدا. بنستمتع بتحليلك في القنوات لأنك رجل صريح وواضح.
1: الله يبارك فيك.
0: الإعلام الأردني منذ تأهل المنتخب وحتى ما قبل تأهل المنتخب هو خلف المنتخب الوطني وكان داعم أساسي. يعني اليوم أنا بدي أنقل يعني ملاحظة عبر برنامجك الطيب إنه الإعلام الأردني مغيب اليوم، ما في وفد من اتحاد إعلام الرياضي موجود مع المنتخب الوطني. كنا نتمنى أن يكون وفد كبير جيش من الإعلاميين الأردنيين خلف منتخب النشامة في هذا الإنجاز التاريخي والمشاركة الفريدة، ولكن للأمانة اليوم الإعلام الأردني موحد خلف المنتخب الوطني من
1: وهو الأهم.
0: لم
1: نعم.
0: لم أسمع نقد سلبي باتجاه المنتخب، سمعت نقد إيجابي وخاصة من الفنيين، وخاصة بعد مباراة المنتخب أمام سويسرا ثم مع كولومبيا كانت ملاحظات فنية قيمة من المدراء الفنيين بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني. الإعلام الأردني سواء مكتوب أو مسموع أو مقروء كله الآن منصب لخدمة المنتخب النشامة. اليوم منتخب النشامة حديث الشارع الأردني كما هو حديث أنا بعتقد أوساط المونديال جميعا. لاعبنا الأردني مطالب أنه يثبت موجودية وأنه يسوق نفسه خلال البطولة. صحيح. اليوم الإعلام الأردني أنا بعتقد له دور كبير في توعية الناس، يعني زي ما تفضلت قبل شوي كابتن أبو عمر قلت إحنا لازم نعرف أنه إحنا بنلعب مجموعة حديدية. اليوم طبعا. احنا مش لازم يصير عنا ردة فعل لا سمح الله اذا المنتخب ما قدر يحقق الانتصار، بهمنا احنا اللاعبين دائما نكون خلفهم بعيد عن النتيجة طبعا. الرقمية. فانا بعتقد انه الاعلام الاردني وهذا البرنامج جزء من دعم الاعلام الاردني للمنتخب الوطني.
1: شوف بأوس الحكي اللي حكيته انت في موضوع الانتقاد هو مش انتقاد سلبي، هو انتقاد فني، انتقاد فني للاصلاح. يعني انت بتعرف وين اخطائك كيف بدك تصححها. صحيح. فهذا الانتقاد مهم جدا عشان الكل يعرف الموضوع الفني فقط لا غير. يعني
0: نعم صحيح.
1: احنا لو بنحكي فنيا شوية ابو اوس، يعني انت كثير قريب على الحدث وقريب على المنتخب وقريب على كل يعني بدنا نحكي اواسط الاعلام والرياضه في كره القدم الاردنيه.
0: نعم.
1: انا بدي اياك تتوقع التشكيل الانسب لمباراه النمسا.
0: والله انا شوف يعني انا بعتقد
1: طبعا فنيا انت بتقدر تحكي فنيا انا بقصد يعني انت بتضلش تتواضع كثير يعني.
0: لا الله يسعدك، لا الله يحييك. انا بعتقد اليوم الله. يزيد هناك اجماع انه هو الحارس الاول في منتخبنا. بعتقد قلبين الدفاع يعني عبد الله نصيب، يعني انا بعتقد راح يكون له دور كبير. يعني اليوم

0: بعتقد كمان سعد الروسان ممكن يكون حاضر. الأطراف يعني أحسان حداد
1: يزن العرب
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون عائد إلى مستوى إن شاء الله نشوفه في أفضل مستوياته. مهند أبو طاها بصراحة أنا لاعبي خط الوسط بجزء أنا حكيت أنا وياك يعني في آخر مبارتين ما كانوش مقنعين 100%. إن شاء الله الكابتن جمال سلامة يكون يعني عالج الأخطاء. نور الروابد نزار رجدان يعني بعتقد
1: ما كان مقرين لتغيير الواجبات، لكن على ما أعتقد أنه راح نرجع للوضع الطبيعي في المباراة القادمة.
0: وهي شغلة أكيد أنه إحنا تعودنا دائما وأبدا على التحولات. التحولات مهمة جدا أنه إحنا يكون دفاعنا قوي جدا ونعتمد على التحولات، والطريقة 4-3-3 هي الطريقة الأنسب اللي أجمعتوا عليها أنتوا كفنيين.
1: 3-4-3
0: 3-4-3 هي الطريقة الأنسب اللي يعني المنتخب يعني عاش فيها فترة طويلة. في خط الهجوم أنا بعتقد موسى التعمري حاجز مقعده، علي علوان، ويمكن يكون الشاب المتألق عود الفاقوري موجود أيضا. تشكيلي متزن، تشكيلي قادر على تحقيق أهداف ورؤى الكابتن جمال سلامي، ولكن التغييرات يعني ممكن تطرأ في آخر اللحظة. بهمنا ما سمعنا حتى
1: يعني مرضي أنت احتياط حطيته هيك.
0: نعم أنا بعتقد أنه مرضي سيدفع في الشوط الثاني بعتقد.
1: طيب علي العزازي له دور ولا لا؟ عشان نفهم، عشان نفهم دور علي وعودة تحديدا، لانهم اثنين هذول بصراحة قاعدين بجد مؤخر مراحل مستوى رائع جدا.
0: كابتن جمال سلامي بعتقد انه ما راح يجازف علي عزايزه.
1: يعني شوف احنا التشكيلة تقريبا واضحة، يعني تقريبا بنسبة فوق 90% واضحة. بتضل الخلاف على الثلاثي الامامي، موسى التعمري على اليمين، علي علوان مهاجم أو طرف، عودة طرف أو مهاجم،
0: نعم
1: مرضي طرف وعلي مهاجم، علي العزايز يلعب طرف يمين، موسى يلعب طرف شمال، علي مهاجم. يعني في كثير حلول، واللاعبين كلهم عندهم المقدرة إنهم يكونوا بالشكل السليم. هاي الكابتن السهلاوي مرة جنبي وبضحك.
0: نعم.
1: فاللاعبين كلهم عندهم المقدرة إنهم يكونوا متواجدين ويعملوا بدل 100% 200% و300%.
0: صحيح.
1: فإن شاء الله هيك ربنا يكرمنا وتكون الأمور يعني أحسن مما إحنا متخيلين. فالإشي المهم كابتننا سمو الأمير علي عمل كذا يعني لقطة مميزة جدا، سواء في نزوله مع اللاعبين ومن المطار والطائرة وحفل عيد الميلاد تاع موسى التعمري.
0: صحيح.
1: قديش هذا الحكي مؤثر على المنتخب الوطني، الحالة الاجتماعية، اللاعبين؟
0: يعني أنا قلت لك اليوم إحنا إضافة إلى الجانب الفني بنعول على الجانب المعنوي. اليوم ما شاهدناه بدلك على الروح الواحد عند الفريق، قرب رئيس اتحاد مع اللاعبين في التدريبات، رئيس وفد قريب من اللاعبين. اليوم حفل عيد ميلاد الكابتن التعمري، وهي للمرة الثانية، لأنه حتى في أظن العام نفس العملية كان في احتفال بمناسبة عيد ميلاد الكابتن موسى وهو يستحق. اليوم اللاعبين كلياتهم على قلب رجل واحد. أنا أعتقد منتخبنا في الحالة المعنوية عالي جدا، وحتى متابعة سمو ولي العهد للتدريبات، الكلام اللي قاله كلام يعني صراحة بحفز جدا،
1: تقشعر له الأبدان.
0: نعم أقسم بالله أنا بعتقد أنه هذا الحكي اللي قاله ممكن يرفع فنيا جميع اللاعبين. طبعا. كان حكي طالع من القلب، وحكى سمو الأمير حسين كلام جميل جدا، كلام مؤثر. كل الأردن تأثرت بما قاله سمو الأمير، حتى في مقابلته مع البي أن كان واضح تماما أنه المنتخب بيحمل إن شاء الله مفاجأة سارة في البطولة. وأنا متوقع أنه إصرار اللاعبين ممكن حقق لنا إشي في البطولة، ولكن يجب أنه يكون هناك انتباه لعدة نقاط تفضلت فيها كابتن عثمان أنت وضيفك العزيز قبل شوي. وأنا بعتقد موضوع التحكيم جدا، تلافي الأخطاء الدفاعية مهم جدا، وأيضا أنه إحنا نستفيد. إحنا عارف التحكيم في الدوري الأردني عليه علامات استفهام كثيرة. اليوم إحنا شفنا قساوة الحكام في المباريات اللي تمت حتى الآن وشاهدناها. يجب المدافعين يكونوا على سوية عالية، أنه ما يكون في هناك أخطاء مؤثرة. اليوم الفار بيلعب دور كبير في حتم بعض القرارات، فأنا بعتقد أنه لازم الأخطاء الشخصية أن تكون قليلة جدا، ومدافعين يكونوا حريصين جدا على عدم ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء. معنويا المنتخب في أفضل صورة إن شاء الله، فنيا يكون في أفضل صورة إن شاء الله، الأخطاء اللي شاهدناها في المباراتين الأخيرتين ما يكون موجودات، ونكون إن شاء الله في صورة فنية أفضل.
1: سؤال أخير أبو أوس، أهمية إبعاد اللاعبين عن السوشيال ميديا في هاي الفترة.
0: يعني شوف، أنا بعتقد أنه اليوم اللاعب هو جندي، والآن نعم. هو وظيفته أنه يدافع عن ألوان منتخبه، فيجب أنه يبعد عن كل ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الجانب الإداري مهم جدا، الجانب الإداري أنه اللاعبين يكونوا فقط متفرغين ذهنيا للأول مواجهة أمام المنتخب النمساوي، وإحنا عارفين المواطن الأردني عاطفي، واللاعب أكيد عاطفي جدا، ممكن يعني كلمة تأثر عليه. فبعتقد اليوم يجب أن يكون تركيزهم منصب فقط على المونديال، المشاركة، مباراة النمسا، ونحترم قدرات المنتخب النمساوي، ونحترم قدراتنا أيضا، ويكون عندنا إيمان أنه ممكن نحقق إحنا نتيجة إيجابية أمام المنتخب النمساوي، لأنه اليوم أنت ما بتلعب كلاعب باسمك، أنت بتلعب باسم الوطن، وأنت بتسوق نفسك. اليوم اللاعب ممكن أنت بعد المونديال تكون حققت إنجاز لبلدك وحققت إنجاز شخصي، ممكن نشوف لاعبيننا في الدوري الأوروبي، وإحنا زي ما تفضلت حتى شبابنا يعني عزايز عودي جميع اللاعبين من ناس نسميه قادرين إنه ينتقلوا من دوري إلى دوري أقوى. فأنا حتى الآن يعني عندي أمل كبير إنه إحنا لاعبيننا بعد انتهاء المونديال نشوفهم في دوريات أفضل من الدوريات اللي شاهدناهم في أوقات سابقة.
1: يسعد إن شاء الله هيك، ربنا يكون معهم ووفقهم إن شاء الله، ويرفع رأسنا ويكونوا يعني بأفضل حالة، سواء بدنية ذهنية نفسية فنية مهارية، إن شاء الله كل شيء بيكونوا جاهزين فيه. بس السؤال اللي راح أنهي معك فيه أبو أوس، النتيجة.
0: تفضل يا أبو.
1: النتيجة بدنا أبو أوس.
0: تفضل كابتن عثمان.
1: بدنا النتيجة، نتيجتنا مع النمسا قديش؟
0: والله شوف يعني أنا
1: يعني أبو أوس
0: أنا واقعي زيك، هي مباراة صعبة جدا. أنا طبعاً أتمنى إنه إحنا نكون حاصل يعني قادرين على إنه نطلع بنتيجة التعادل، ولكن أنا يعني بعتقد إنه الإمكانيات الفنية، إمكانيات اللاعبين، منظومة الفريق تميل إلى صالح المنتخب النمساوي.
1: إحنا إذا بدنا نحصل نقاط في المباراة لازم نحترمهم بشكل جيد ونحترم أنفسنا بشكل أكبر بإذن رب العالمين. مشكور أخوي أبو أوس، وشكرا جزيلا على وقتك الثمين أبو الكباتي.
0: لا الله يسعدك، أنا سعيد جدا بالتواجد مع الكابتن أبو عمر.
1: الله يحفظك وبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا
1: شكرا جزيلا كابتن أحمد. اليوم الكابتن جمال السلامي أخرناك طبعا كابتن أحمد. اليوم أعلن تقريبا أنه التشكيل الأساسية فيها في الخط الأمامي تحديدا في موسى وعلي وعودة. الشكل موسى يمين علي شمال، عودة مهاجم أو العكس، يعني أنت شو شايف
2: الآن؟ معنا رقم 9 الآن بالمنتخب. بالنسبة لعلي علوان، علي علوان الآن هو مش المهاجم رقم 9، بنعرف أنه هو عبارة عن جناح بالأصل، لكن الظروف بطولة كأس العرب الآن خلته يلعب مهاجم رقم 9، أدى الدور المطلوب
1: 100%
2: هداف البطولة طبعا. لكن إحنا بالبطولات الكبيرة نحتاج لرقم 9 حقيقي موجود، كان عندنا صبرة، لكن الإصابة للأسف أبعدت صبرة. الآن لما نيجي نتفرج على ثلاث أسامي اللي عندي، منشوف الثلاثة بيملكوا السرعة، هذا اللي إحنا بدنا إياه. السرعة هي بالمباريات مثل هيك احنا بنحتاج سرعة، سرعة مهارة، لانه هي ممكن تنهي لي اللقاء. اي ضغط عالي لازم انا اقابله بالهجمات المرتدة، بالتحولات، بالكرات الطويلة خلف المدافع،
1: على المساحات.
2: على المساحات الان في من نقطة كثير مهمة اعتقد يعني الجهاز الفني منتبه لها، اللي هي قلبين الدفاع عن المنتخب النمساوي ما عندهم سرعات عالية. بالمقابل احنا مهاجمينا الثلاث عندهم سرعات عالية، ليش انا ما استغل هذا النقطة بارسال الكرات الطويلة لمسة لمستين، من خلال لمستين بس، ما
1: أبالغ على الاغلب هيك رح نلعب،
2: طبعا ما ابالغ بالاحتفاظ بالكرة، الاحتفاظ بالكرة يعني خسارة الكرة،
1: صحيح
2: هذه معروفة،
1: يعني بعد القطع في سرعة،
2: بعد القطع في سرعة مباشرة على طول خلف المدافعين، نستغل سرعة الثلاث مهاجمين. انت لو تيجي تحكي لي الان انا بالوقت الحالي ما بحتاج عليه، اول شيء السبب انه عدم الجاهزيه الكامله لعلي علوان، ثانيا علي يعتبر اقل بالسرعات من الثلاثه اللي ذكروا من علي وموسى وعوده. انا رايي الشخصي بحكي لك انه علي لم إذ في حاله نحن كنا مستحوذين او في حاله نحن بحاجه
1: بيكون له دور كبير.
2: نعم بيكون له دور كبير، لكن انا ممكن انا موسى انا عندي خيار برين بيلعب كجناح يمين، ايضا احيانا بيلعب كان كتسعة ونص اكثر من مباراه كان المدرب كان يوصفه بهذا المكان. لا نستبعد انه احنا نشوف علي كمهاجم حقيقي، موسى عفوا، وما نستبعد ايضا نشوف علي العزايزه كان جناح شمال وعوده كجناح يمين. والحلو اكثر اني انا الثلاثه هذول ممكن كل واحد العبه، مثلا ممكن العب انا على عزايزه مهاجم، ممكن العبه على اليمين، عوده ممكن العبه يمين، ممكن العبه مهاجم،
1: ومن كل في الامام عندهم مرونة تكتيكية بشكل كثير كبير، يمين شمال مهاجم بيقدروا يلعبوا هاي المراكز بشكل كثير
2: صحيح. هذه النقطة مهمة جدا.
1: أنا سعيد جدا بتواجدي معك وسعيد جدا باللقاء الجميل، أكيد الناس استفادت واستمتعت وشاكر جدا لتواجدك. بس قبل ما نطلع بدك تقولي النتيجة، أنا مزبوط الشيك معي أنا.
2: النتيجة شوف صعبة من غير أرقام
1: برضو بتضحك.
2: شعبنا يعني احنا عاطفي جدا،
1: خايف عرفت خايف تحكي
2: انا حكيت مره يعني يعني مباراه صعبه راح تكون علينا ان شاء الله يا رب الظروف تخدمنا. انا بتمنى ان الظروف تخدمنا، يكون اللاعبين بيومهم. المباراه المهمه المباراه الاولى هي اهم مباراه
1: طبعا،
2: نطلع منها نتيجه ايجابيه.
1: وانا متاكد اللاعبين راح يكونوا جاهزين.
2: انا بحكي لك نطلع منها نتيجه ايجابيه
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب راح نوصل، راح يعني النتيجة الإيجابية هي راح تأثر علينا على مباراة الجزائر ومباراة الأرجنتين. فأنا بالنسبة متفائل إن شاء الله،
1: إن شاء الله
2: يا رب يعني الشباب يكونوا على جاهزية عالية. وبشكرك كابتن عثمان وعلى البرنامج نسيب. الجميل وبشكر إذاعة عين البرنامج الجميل يعني، وبتمنى لكم التوفيق يا رب.
1: شكرا كابتن أحمد وشاكر لاستماعكم ومشاهدتكم، شكرا جزيلا، السلام إن شاء الله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.